هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم السادس من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الأفاضل، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيداموغلو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس جمهورية رجب طيب أردوغان يجتمع مع رؤساء أكبر أندية كرة القدم التركية. ملوني سعيدة بتهنئة أردوغان لها بلقب الأطول بقاء في منصب رئاسة وزراء إيطاليا. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الإيراني آخر مستجدات المفاوضات. وليكم الأنباء بالتفصيل. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برؤساء وأعضاء مجالس إدارة أندية فنربهتشي وغلطاسراي وبيشكتاش وترابزونسبور. واجتمع الرئيس أردوغان مع وفود الأندية بشكل منفصل في مكتب الرئاسة بقصر دولمابهتشي في مدينة إسطنبول. وحضر اللقاءات وزير الشباب والرياضة. وقال أردوغان في تدوينة عبر حسابه على منصة إن سوسيال التركية: اجتمعنا اليوم مع رؤساء وإداريي أندية بشكتاش وفنربهتشي وغلطاسراي وترابزونسبور وقرينة، وأؤمن من أعماق قلبي بأن الدوري الممتاز لكرة القدم الذي انطلق قبل بضعة أسابيع سيستمر في أجواء من الصداقة والأخوة والمنافسة العادلة، وأن أنديتنا ستجعلنا نشعر بالفخر بانتصاراتها في أوروبا، وأتمنى النجاح لجميع أنديتنا الرياضية. أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن سعادتها بتلقي رسالة تهنئة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة تحول حكومتها الائتلافية اليمينية التي تقودها إلى أطول حكومة عمرا في إيطاليا خلال 80 عاما الماضية. وفي إيطاليا التي تحكم بنظام جمهوري منذ عام 1946، ردت ميلوني التي تتولى السلطة منذ 2022 على رسائل التهنئة التي وجهها إليها قادة دول العالم بعدما دخلت حكومتها أمس التاريخ باعتبارها الحكومة الأطول عمرا في تاريخ البلاد. وفي تدوينة عبر حسابها على منصة شركة إكس الأمريكية قالت ميلوني: فخامة الرئيس أردوغان، سعدت بتلقي رسالتكم.

وتهنئتكم بمناسبة نقطة التحول المهمة هذه. وأضافت: ترتبط إيطاليا وتركيا بروابط تاريخية ومصالح مشتركة، مما يجعل من المهم مواصلة تعزيز الحوار والتعاون بين البلدين. وفي السنوات الأخيرة عززنا العلاقات بين روما وأنقرة، وعملنا على ملفات تهم مصالحنا المشتركة إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط والأمن والاستقرار الإقليميين. وأكدت ثقتها من إمكانية مواصلة العمل على الملفات المذكورة بخطوات ملموسة وخلق فرص جديدة للتعاون بما يخدم مصالح شعبي البلدين. هذا ويوم الجمعة هنأ أردوغان ميلوني بمناسبة حصولها على لقب أطول رؤساء وزراء إيطاليا بقاء في المنصب. بحث وزير الخارجية هاكان فيدان في اتصال هاتفي يوم أمس مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بين الجانبين. وبحسب معلومات وردت من مصادر في وزارة الخارجية التركية، تناولت المباحثات التطورات الأخيرة والتفاصيل المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. هذا وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط من

وردت إيران بهجمات على إسرائيل وعلى قواعد ومواقع، قالت إنها أمريكية في دول بالمنطقة بينها الأردن ودول خليجية. هذا وفي 17 من يونيو حزيران من عام 2026 وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم إسلام آباد التي نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فيما أرسل البيت الأبيض نص الاتفاق إلى الكونغرس في اليوم التالي، لكن الاتفاق تعثر لاحقا وسط خلافات بشأن تنفيذه والملاحة في مضيق هرمز، وتجددت المواجهات خلال تموز يوليو. ذكرت وزارة الخارجية التركية أن قبرص الرومية تطرح مزاعم تشوه الحقائق التاريخية وتسيسها، ودعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى عدم الانسياق وراء هذه الدعاية. جاء ذلك في بيان للخارجية تعليقا على مقترح قدمته لجنة في البرلمان الأوروبي لتخصيص تمويل لبناء نصب تذكاري في قبرص الرومية بهدف الإساءة إلى القوات المسلحة التركية. وذكر البيان أن لجنة حقوق المرأة والمساواة ومساواة الجنسين بالبرلمان الأوروبي أوصت ضمن الميزانية الاتحادي للعام 2027 بتخصيص تمويل لبناء نصب تذكاري تعتزم قبرص الرومية بناؤه بغرض الإساءة إلى القوات التركية. وشدد البيان على أن القوات التركية حالت دون إبادة قبارصة الأتراك، وذلك بتنفيذها عملية السلام في قبرص عام 1974، وأرسى سلاما في كامل الجزيرة مستمرا منذ أكثر من نصف قرن، وأن المزاعم التي يطرحها الجانب الرومي تشوه الحقائق التاريخية وتسيسها، وأن انسياق مؤسسات الاتحاد الأوروبي وراء دعاية الجانب الرومي وابتعادها عن الحياد والعدالة بدلا من المساهمة في حل القضية القبرصية من شأنه تعميق الإضرار بالثقة بين المجتمعين. ودعا البيان أيضا مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى عدم التحول إلى أداة في أيدي جهات تهدف بكل خطوة تتخذ إلى أبعاد تركيا عن التكتل الأوروبي. هذا وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية بعيد السلام والحرية في 20 من يوليو تموز من كل عام، ذكرى انطلاق عملية السلام العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل شخصين في اشتباك اندلع بين القوات الأمنية ومجموعات مسلحة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد. وقال الحرس الثوري في بيان أنه جرى تحييد خلية مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كانت تخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في سيستان وبلوجستان. وأضاف البيان إن اشتباكا اندلع بين قوات الحرس الثوري وأفراد المجموعات التي كانت تتحرك بهدف تنفيذ عمليات مسلحة داخل البلاد، مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصرها. هذا ولم يقدم البيان معلومات عن هوية القتيلين أو التنظيم الذي ينتميان إليه. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4358 قتيلاً و 12359 جريحاً منذ الثاني من مارس آذار الماضي، بعد إحصاء 4 قتلى و 34 جريحاً منذ يوم الأربعاء الماضي. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان نشرته أن حصيلة التراكمية للعدوان منذ الثاني من مارس آذار حتى الخامس من أيلول سبتمبر بلغت 4358 شهيداً و 12359 جريحاً، وأنه بذلك ترتفع حصيلة إجمالية للعدوان منذ الثامن من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023 حتى اليوم إلى 8925 شهيداً و 30595 جريحاً. هذا وصعد الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق في جنوب لبنان في الأيام الأخيرة رداً على ما قال أنه إسقاط طائرة مسيرة، زاعما أن عناصر من حزب الله أطلقوها باتجاه قواته العاملة فيما تسميه تل أبيب المنطقة الأمنية جنوبي البلاد. هذا وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان رغم الاتفاق الموقع برعاية أمريكية في 26 حزيران يونيو والذي ينص على

انسحاب إسرائيلي تدريجي من أراض لبنانية مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها. وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما وسعت نطاق احتلالها داخل الأراضي اللبنانية خلال عدوانها الراهن. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط عبرت مضيق هرمز دون تصريح، وثلاث سفن أخرى مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية في مناطق مختلفة، في إطار ما وصفه بأنه رد على هجمات أمريكية استهدفت سفنا تجارية إيرانية في الخليج العربي. ووصف الحرس الثوري في بيانه السفن المرتبطة بالولايات المتحدة بقاتلة الأطفال، وحذر من أن السفن الموجودة في الخليج العربي ينبغي أن لا تعبر مضيق هرمز انخداعا بألاعب الولايات المتحدة، وقال أنها ستصبح أهدافا في حال أقدمت على ذلك. هذا وأعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق من يوم أمس تدمير 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري عقب استهداف إيران سفينتين حربيتين أمريكيتين في المنطقة. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون، مؤكدا دعم بلاده لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين، حيث استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمهما وتعزيزها. وبحث الجانبان أيضا آخر المستجدات الأقليمية لا سيما الدبلوماسية، الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكر البيان أن محمد بن عبد الرحمن أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. كما جدد موقف قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضي ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق. والنبأ الأخير في النشرة، أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير ارتفاع الطاقة التصديرية للنفط الخام في بلاده إلى أكثر من 3 برميل يوميا. وقال خضير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع أن العراق تمكن منذ مطلع أيلول سبتمبر من تصدير 3 برميل من النفط الخام يوميا، وأضاف أن الحكومة تخطط لرفع الطاقة التصديرية إلى 5 برميل يوميا بعد استكمال خطوط استراتيجية باتجاه منطقة فيش خابور شمالي العراق وميناء بانياس السوري على البحر الأبيض المتوسط. وأوضح أن خطة زيادة الصادرات تشمل أيضا تطوير منافذ تصدير النفط عبر مضيق هرمز. هذا وفي 29 أغسطس وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بإنجاز مشروع خط أنابيب النفط الاستراتيجي الذي يشمل مساري البصرة حديثة فيش خابور وحديثة بانياس وفق معايير محدودة. ويمتد مسار البصرة حديثة فيش خابور من حقول النفط جنوبي العراق إلى مدينة حديثة ومنها إلى فيش خابور قرب الحدود مع تركيا، مما يتيح ربطه بخط كركوك جيهان وتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ويوفر للعراق مسارا بديلا عن طرق التصدير عبر مضيق هرمز. أما مسار حديثة بانياس فيمتد من غربي العراق إلى ميناء بانياس السوري إلى على البحر الأبيض المتوسط، ويوفر للعراق منفذا إضافيا لتصدير النفط، فيما يتيح لسوريا إمكانية إعادة إحياء مسار نفطي تاريخي بين البلدين. وخلال اجتماع بحضور وزير النفط باسم خضير ومسؤولين في الوزارة وممثلين عن عدد من الشركات المنفذة للمشروع، اطلع الزيدي على التفاصيل الفنية والاقتصادية للمشروع وآثاره التنموية بعيدة المدى إلى جانب مسارات التصدير وكميات النفط المتوقعة تصديرها عبر الخطين. ووجه وزارة النفط بتوفير المتطلبات اللازمة

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة.

0: الجابري ورحلة نقد العقل العربي وذائقي إذاعي عن حياة الفيلسوف والمفكر المغربي محمد عابد الجابري ومشروعه الفكري من إنتاج إذاعة موريتانيا.
1: في زمن التمزق الفكري بين التراث والحداثة خرج صوت مغربي عقلاني نادى بنقد العقل للدين وبفهم التراث لا كسره، هو محمد عابد الجابري. المفكر الذي مزج الفلسفة بتاريخ العرب وطرح أسئلتنا الكبرى في وجه العقل ذاته. في هذا الوثائقي نعيد فتح دفاتر فكره ونفسح المجال لنقده للعقل العربي، ثم لنقد نقده الذي يجوبها به في أكثر من محفل بحثي، ونصغي للأصوات جميعها سواء من يراه مصلحا نهضويا أو من يتهمه بالتفكيك والتبسيط. الجابري يتساءل ويجيب:
2: وهل يمكن تحقيق نهضة بغير عقل ناهض؟ هذا السؤال الذي طرحته كسؤال استنكاري، يعني الغرض منه لفت الانتباه إلى ضرورة نقد العقل من أجل تحقيق النهضة. هذا السؤال سؤال تاريخي، بمعنى أنه مشروط بظروفنا التاريخية التي كتبت فيها هذا الكتاب، وهي ظروف امتدت طويلا قبل هذا الكتاب وستمتد بعده.
1: في العصر الذي يتكلم فيه الجميع بصوت مرتفع صاخب ويصمت العقل كأنه يأخذ استراحة محارب مأسور، في اللحظات التي يرتفع فيها غبار الإيديولوجيا وتغيب البصيرة خلف ضباب الانحياز إلى الصوت الواحد، يظهر رجل لا يرفع صوته عاليا لكنه يغرس سؤاله في أعماقنا كحجر ألقي على سطح الماء، مثيرا دوائر لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد. من فاس المغربية، المدينة التي حفظت الحرف والروح، خرج محمد عابد الجابري مسلحا بمرآة كسر على سطحها العقل العربي، فطفق يبحث عن شظاياه في كتب المتكلمين وأسفار الفقهاء وفي زوايا الأندلس حيث امتزج النور بالعتمة. فهل أعاد الجابري للعقل العربي نوره؟ أم أنه جرده من أسراره القديمة؟ ندعوكم إلى شد الأحزمة ومرافقتنا في هذه الرحلة بين صفحات التراث وحداثة السؤال عن الجابري والعقل العربي، عن مشروع فكري ملأ الدنيا وشغل الناس ورحل صاحبه تاركا خلفه سيلا جارفا من الأسئلة المعلقة التي لا تنتظر أجوبة شافية بقدر ما تنتظر أسئلة أخرى أكثر تحليقا. ولد محمد عبد الجابري سنة 35 و900 في مدينة فجيج على حافة الصحراء، حيث الصمت أكثر بلاغة من الكلام، وهناك تشرب من المدى الحرية ومن الرمال الصبر ومن الشيوخ الوقار، ثم انتقل إلى فاس حيث نبض العلم وعبير الحبر، فتعلم وعلم ودرس ودرس، وسكنه سؤال لا يهدأ: لماذا تراجعنا وكيف؟ عانق السياسة شابا، فكان في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ودفع ثمن مواقفه غاليا إقصاء ثم اعتزالا، لكنه اختار منفى آخر لا في الجغرافيا بل في الفكر، منفى العقل، حيث لا جمهور ولا تصفيق، فقط ورقة وقلم وسؤال مجنح. الدكتور سيد اللبا، أستاذ الفلسفة بجامعة نواكشوط، تلميذ الراحل وصديقه.
3: كان دائما جابر يقول لي أنا لم أدخل حقل التراث من أجل اهتمامات نظرية بحتة، ولكن دخلتها أيضا انطلاقا من اهتمامات عملية. فأنا مناضل سياسي، وما يهمني هو امتلاك وعي الجماهير، والتراث هو الطريق المباشر والفعال من أجل امتلاك الوعي الجماهيري.
1: الدكتور خليهنو للرجل باحث في المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، قرأ الجابرية كاملا وأعاد قراءته.
4: ولد محمد عابد الجابري بمدينة فيجيش شرق المغرب، وتلقى تعليمه في الكتاتيب القرآنية والتعليم الأصلي. حصل على الإجازة للفلسفة سنة 1961، ثم الدكتوراه سنة 1970 في الفلسفة من جامعة محمد الخامس. عمل أستاذا للفلسفة والفكر الإسلامي في جامعة محمد الخامس برباط لعدة عقود من الزمن، وانخرط في العمل الحزبي السياسي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، قبل أن يتفرغ في مطلع الثمانينات للعمل الأكاديمي والبحثي.
1: لم يكن الجابري مفسرا للتراث، بل كان قاضيا في ساحته، جاء ليحاكم لا ليصفق، كأنه يمسك النص العربي من يده ويسأله من أين أتيت ومن علمك التفكير ولماذا توقفت هنا. في مشروعه الشهير نقد العقل العربي قسم العقل إلى ثلاثة عقول: عقل بياني يعيش في اللغة ويحاور بالأمثال ويتكئ على النصوص، عقل عرفاني يرى في الكشف طريقا وفي الباطن حقيقة وفي الغيب منبعا للمعرفة، عقل برهاني جاء من الغرب الإسلامي يمشي على خطى ابن رشد لا يؤمن إلا بما يقبل البرهان. رأى الجابري أن العقل العربي قد أسر بين البيان والعرفان فتعثرت خطاه وضاعت حداثته. ما الحل إذن؟ الحل في نظره أن نعيد البناء على أرض البرهان للمعجزة. ولم تكن تلك دعوة لقطع الجذور بل لغربلة البذور، فمن يقرأ التراث يجب أن يكون أشبه بعالم آثار لا تلميذا يصفق ويوافق ويهز رأسه، ولا خصما يدمر ويشكك ويهدم. عود إلى الدكتور سيد اللبا وحديث عن مشروع الجابري.
3: لا شك أن محمد عبد الجابري يعتبر اليوم أبرز مفكرين العرب المعاصرين، ليس فقط من حيث حجم الإنتاج، فقد فاق إنتاجه 50 عنوان، ولكن أيضا من حيث الاهتمامات ومن حيث طبيعة المشروع الفكري نفسه. موضوع التراث ليس جديدا على الساحة الفكرية العربية، منذ السبعينات ظهرت محاولات جريئة لتقديم قراءات حديثة التراث العربي الإسلامي، بدأت مع طيب تيزيني وحسين مروة، وحتى في الساحة المغاربية هناك محاولات سبقت الجابري نفسه. ولكن ما يشكل خصوصية محمد عبد الجابري الكبرى هو أنه طبق مناهج فلسفية وعلوم إنسانية حديثة في قراءة النص التراثي العربي الإسلامي، وقد تناول هذا التراث في أربع جوانب كبرى. هناك أولا الجانب المعرفي،

0: المتعلق بالخطاب الفلسفي والديني، وهذا في كتابه تكوين ونقد العقل العربي. ثم تناول فيما بعد العقل الأخلاقي العربي والعقل السياسي العربي، وفي آخر شيء تناوله تناول النص المرجعي المؤسس لكل هذا التقليد، وهو طبعا القرآن الكريم. فقد تكامل هذا المشروع. طبعا كان محمد عبد الجابري يود، حسب ما أخبرني، أنه يود كان أن يكتب أيضا العقل العلمي العربي والعقل الجماعي العربي، وهذا طموح ما زال لم يتحقق، وما زال المشروع مفتوحا اليوم. اعتقادي أن إنجازات الجابري تكمن في 3 مسائل أساسية. أولا، هذه الزاوية المنهجية الجديدة المرتبطة بمناهج قراءة الخطاب وتحليل التراث، وهي مناهج مستمدة من الفلسفة المعاصرة، ميشيل فوكو، لوي ألتيسار، ومن تاريخ العلوم، غاستون باشلار إلى آخره. ثم أيضا أنه أدخل، وهذا هو الإنجاز الثاني، أنه أدخل إلى الساحة الفكرية العربية عشرات بل مئات المصطلحات. أنا دائما أقول أن اللغة العربية المعاصرة تتكلم بطريقة الجابرية، وأن لا أحد يمكنه اليوم أن يستغني عن المفاهيم والمصطلحات التي بل وراها الجابري. كلنا نتحدث عن الخطاب العربي وعن العقل العربي وعن القطيعة الإبستيمولوجية إلى آخره، وكلها مصطلحات أدخلها الجابري إلى الفكر العربي. أما الإنجاز الثالث فأعتقادي أنه أيضا إنجاز أساسي، وهو أن الجابري أيضا ربط بين الفكر والممارسة.
1: للدكتور خليهن وللرجل رأي في مشروع الجابري، لنستمع إليه.
2: يتميز المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري أو كتابة محمد عابد الجابري بأربع سمات أساسية. أول هذه السمات أن محمد عابد الجابري الذي مزج في شخصه بين الأكاديمي وبين المناضل السياسي، قد انعكست هذه الثنائية في شخصيته على فكره، فمزج في فكره بين الجانب النظري التأملي وبين الجانب الفكري الواقعي، فهو يطرح إشكالات الواقع العربي ويحللها بأدوات فلسفية وعلمية عميقة. ففكره ليس فكرا تأمليا صرفا، بل هو فكر مرتبط بقضايا الناس والتاريخ والسياسة. السمة الثانية التي تميز بها محمد عبد الجابري أنه لم يقع في خصومة مع الدين كما وقع في ذلك بعض الفلاسفة المعاصرين، فهو رغم نقده لبعض القراءات التراثية إلا أنه لم يتخذ موقفا عدائيا من الإسلام، بل سعى إلى عقلنة التراث دون قطيعة مع الوحي. السمة الثالثة التي تميز بها فكر محمد عبد الجابري هي التبسيط، فأسلوب محمد عبد الجابري أسلوب واضح ومباشر يجمع بين العمق الفلسفي وبين سهولة الفهم، ولذلك يمكن القول أن محمد عبد الجابري جعل الفلسفة متاحة لغير المتخصصين في الفلسفة، فيمكن أن يقرأ محمد عبد الجابري المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه، ويمكن أن يقرأه غير المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه أيضا. الملاحظة أو السمة الرابعة من سمات فكر محمد عابد الجابري هي العقلانية النقدية. ففكر محمد عابد الجابري ينمي الحس النقدي لدى قارئه، فهو لا يقدم أجوبة نهائية، ولكنه يفتح الباب للأسئلة والتفكير الحر.
1: شكل المشروع الفكري لمحمد الجابري لا سيما في ثلاثيته الكبرى حول نقد العقل العربي محاولة جذرية لإعادة بناء الوعي العربي من خلال تفكيك البنى المعرفية التي تشكل العقل، وفتح أنساقه المغلقة التي كرست الجمود والتبعية. وقد أراد الجابري عبر أدواته المستمدة من البنيوي

0: والفكري المعاصر أن يعيد للتراث العقلاني قيمته مقابل ما اعتبره عقلا بيانيا غلب عليه النقل والذوق والتصوف، غير أن مشروعه رغم عمقه وتأثيره لم يخلو من نقد حاد، إذ رأى فيه بعض الباحثين نوعا من العقلنة القسرية التي تفرغ التراث من دلالاته الوجودية والروحية وتخضعه لمنطق حداثي غربي لا يتلائم مع خصوصياته. من أبرز من تصدى للجابري بالنقد الفلسفي العميق الدكتور طه عبد الرحمن، الذي اتهمه بممارسة تفكيك مادي للعقل يقطع صلته بالأخلاق والروح، معتبرا أن الجابري وقع في أسر النموذج الغربي دون مساءلته. كما وجه الدكتور فهمي جدعان نقدا دقيقا لمفاهيم الجابري حول العقلانية والقطيعة، معتبرا أنها تتضمن نظرة تجزئية تختزل العقل العربي في صراعات منهجية وتقصي تجلياته الإنسانية. أما جورج طرابيشي فقد كتب نقد نقد العقل العربي محاولا تفكيك كل الركائز التي يقف عليها فكر الجابري وخصوصا نقده للعقل. ورغم هذه الانتقادات يبقى مشروع الجابري معلما بارزا في الفكر العربي الحديث، لا يفهم إلا عبر جدل حي بين البناء والنقد، بين الحفر في الذاكرة والرهان على المستقبل. الدكتور خليه النول الرجل كتب كثيرا عن الجابري وانتقد الجابري كثيرا، نعود إليه.
1: يمكن القول إن أهم نقد لهذا المشروع هو ذلك النقد الذي قام به الفيلسوف العربي الكبير طه عبد الرحمن في كتابه تجديد المنهج في تقويم التراث. فقد لاحظ طه عبد الرحمن على محمد عابد الجابري مجموعة من الملاحظات التي في غاية الأهمية. أولى هذه الملاحظات هي أن محمد عابد الجابري قام بتجزئة التراث، وفي حين أن التراث علومه متداخلة ومتكاملة وبالتالي لا ينبغي أن يجزأ. الملاحظة الثانية أنه اشتغل على نقد المضامين بدل الاشتغال على نقد الآليات، فالآليات هي التي تنتج المضامين، وبالتالي أي نقد موجه للتراث أو للعقل العربي ينبغي أن يتجه أولا إلى الآليات ليثبت عدم قدرتها المنهجية، فإذا أثبت ذلك فإن ذلك سيعود بنقده على المضامين. الملاحظة الثالثة هي أن محمد عبد الجابري أنه وقع في المفاضلة بين أنه جزأ التراث وقام بالمفاضلة بينه بين أجزائه، وفضل البرهان على البيان وعلى العرفان. كما يلاحظ طه عبد الرحمن على الجابري تغييبه للجوانب الروحية والإيمانية في مشروعه الفلسفي العقلاني أو الذي يقترحه في إعادة قراءة التراث. على كل حال هذه الملاحظات التي قدمها طه عبد الرحمن على مشروع الجابري فيها مستوى من الوجاهة، وإن كانت لا تبطل أو لا تقضي على قيمة المشروع النقدي الكبير الذي قدمه محمد عابد الجابري، فهو بحق يعتبر من أهم وأعظم المشاريع الفكرية المعاصرة التي قدمها كاتب وفيلسوف عربي.
0: الدكتور سيد اللبا المنافح عن الجابري له أيضا بعض نوافذ النقد على مشروعه الفكري، نستمع إلى الدكتور سيد ينقد الجابري.
2: قدمت قراءات نقدية كثيرة لمشروع محمد عبد الجابري، وهذا كان طبيعي، ونفسه لم يكن يطلع على هذا النقد كما كان يقول لي. ولا شك أن أهم نقد هذا المشروع هو طبعا جورج طرابيشي الذي كتب عدة كتب حول نقد المشروع العربي، نقد مشروع الجابري، وسماها نقد العقل العربي على طريقة تهاوت التهاوت.

0: لابن رشد. طبعا استطاع جورج طرابلسي أن يتصيد بعض الأخطاء العلمية والمنهجية في مشروع محمد الجابري، كبعض الترجمات غير الدقيقة أو بعض الإحالات أيضا غير الدقيقة، ولكن أنا اعتقادي أن ما يبقى من الجابري هو هذه الرؤية المنهجية وهذه القراءة التركيبية الشاملة الواسعة للسردية التراثية العربية الإسلامية، وهذا ما يبقى من الجابري، لأن هناك بعض المسائل التي تم تجاوزها. أنا تقريبا عندما قرأت كتابه وكنت من أوائل من قرأ هذا الكتاب نقد العقل العربي، أي التكوين والبنية العقل العربي، اعتبرت أنه أجاد في قراءة البيان وأجاد في أيضا قراءة البرهان، ولكنه أخطأ خطأ جسيما في قراءة العرفان، وهذا ما ظهر فيما بعد في نمط من الضبابية في تناول بعض المفكرين من الحقل التراثي مثل الغزالي وغيره، فلم يدرك أن ما سماه بالعرفان أنه أيضا مرتبط ارتباطا أصيلا بطبيعة المشروع التراثي العربي الإسلامي، وأنه ليس دخيلا عليها كما كان يعتقد. ثم أن هناك أيضا نقطة ضعف أخرى في تكوين جابري، هو أنه تعامل مع النص العربي الإسلامي الوسيط باعتباره تركة من الماضي، وهذه هذا النموذج في القراءة وهذه التأويلية، التأويلية القطائعية التي استخدمها، هي تأويلية فقيرة أو مفقرة للنص، في حين اليوم أن هناك قراءات مغايرة تماما ظهرت في السياق الغربي مثلا لقراءة التقليد الوسيط، وهي قراءة ثرية تكشف عن جوانب الإبداع والتجديد والتجدد في النص وقابلية هذا النص للقراءة المتجددة. أو كما كان يقول بول ريكير، وهو أحد الفلاسفة الكبار المعاصرين، الفلاسفة التأويليين، يقول إن هناك خطأ عندما نعتقد أن مؤلف النص يتحكم في معناه وتأويله، بينما النص مستقل عن سياقه الأصلي ومستقل عن ما أراد المؤلف، وهناك دائما فسحة واسعة تفصل بين النص وكاتبه.
1: كأي فيلسوف مفتون بالسؤال مولع باحتراف النقد مذهبا، لا يجد الجابري غضاضة في وضع مشروعه الفكري قيد النقد والانتقاد والتمحيص. يقول تماهيا من منتقديه:
2: كما أعطي الحرية لنفسي في أن أنقد، أعطي الحرية للآخرين في أن ينقدوني أنا. أما أن أرد عليهم وأنشغل بالرد، هذا بالنسبة إلي لا يتسع له وقتي، لأن لدي من المشاريع ما يستوعب جميع وقتي. ولذلك فأنا أعتقد أن الواحد يقول رأيه ما دمت أنا متأكدا من صحة المعلومات التي أقول بها ومن سداد الرأي الذي أبديه، هذا بيني وبين نفسي يكفي. الآخرون لهم الحق في أن ينتقدوا، في أن يبنوا لأنفسهم رأي آخر. أما أن نبقى ندور حول حلقة مفرغة، لا، يعني المعارك الفكرية لا تقام كالمعارك الأدبية. نحن في عالم الفلسفة معتادين على أن كل فيلسوف ينقد آخر ولا يجيبه هذا الآخر، يعني ما فيش جواب. يعني كل فيلسوف عنده رأيه، ولا يكون فيلسوفا أو مفكرا إذا شئت إلا إذا كان مستقلا برأيه، والناقد كذلك لا يكون فيلسوف إذا مستقلا برأيه. وليس هناك تقليد ولا عادة ولا حتى معقولية في كل الفلاسفة يرد بعضهم على بعض، لا، لأن كل واحد منطلق من أنه يقول الرأي فقط ولا يقول الحقيقة، بل يبحث عن الحقيقة. الفلسفة تعريفها هي البحث عن الحقيقة، فنحن نبحث عن الحقيقة. عندما يبدو لي رأي وأعتقد أنه صواب أو أميل إليه أو أطمئنه، أعبر به، أعبر عنه. وللآخرين حرية النقد وحرية المصادقة وحرية الموافقة والاعتراض وما شاءوا.

0: مات الجابري جسدا، لكنه لا يزال يتمدد على خرائط الفكر في الجامعات، تدرس كتبه لا بوصفها يقينا بل كجرح فكري مفتوح يدعو للمساءلة، وفي المقالات يستشهد به عند كل أزمة عقل وكل معركة بين النقل والعقل. تأثر به مثقفون من مشارب مختلفة، بعضهم سار على خطاه، وآخرون حتى وهم يهاجمونه كانوا يسيرون على طرق هو من عبدها. فالجابري لم يعطنا الحقيقة، بل شجعنا على أن نطلبها، لا في الماضي وحده ولا في الغرب وحده، بل في مكان أعمق في داخلنا. في نهاية الطريق لا يبقى من المفكر إلا أسئلته، والجابري لم يمنحنا الراحة بل منحنا القلق، ما دعانا لنعبد العقل بل شجعنا على أن نوقظه. قال ذات يوم: أخطر ما في التراث أن نقرأه بعيون من لا يعيش حاضرنا. لهذا كان حاضرا ليس في كتب التراث بل في شوارع السؤال. نغلق الآن هذا الدفتر على صوت لا يزال حيا، صوت يقول لنا كل صباح: افتح عقلك ولو على وجع.
1: كان ذلك محمد عابد الجابري، العقل في ميزان التراث والنقد، الجابري الذي لم يسكت التراث أمامه ولم يسكت هو أمام التراث، الجابري الذي أصغى إلى صوت الماضي وتأمل معطيات الحاضر ليبني أدواته الخاصة لتفكيك العقل الذي أسس ماضينا، وليمنح عقولنا الحضارة فرصة التحليق بين الأزمة لتميز ما هو قابل للتأويل وإعادة القراءة، وما هو ثابت لا يتغير ولا يتبدل. قدمنا لكم من إنتاج إذاعة موريتانيا بالتعاون مع أسبو وكوبيام هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إعداد وإشراف محمد واللدومو وعز الدين محمد السالك، بصوت إبراهيم مصطفى، إخراج عالي سالم بمساعدة محمد يحيى فال.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم السادس من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولوس، أكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس جمهورية رجب طيب أردوغان يجتمع مع رؤساء أكبر أندية كرة القدم التركية. ملوني سعيدة بتهنئة أردوغان لها بلقب الأطول بقاء في منصب رئاسة وزراء إيطاليا. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الإيراني آخر مستجدات المفاوضات. وليكم الأنباء بالتفصيل. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برؤساء وأعضاء مجالس إدارة أندية فنربهتشة وغلطاسراي وبيشكتاش وترابزونسبور. واجتمع الرئيس أردوغان مع وفود الأندية بشكل منفصل في مكتب الرئاسة بقصر دولمابهتشة في مدينة إسطنبول. وحضر اللقاءات وزير الشباب والرياضة، وقال أردوغان في تدوينة عبر حسابه على منصة إن سوسيال التركية: اجتمعنا اليوم مع رؤساء وإداريي أندية بشكتاش وفنربهتشة وغلطاسراي وترابزونسبور وقرينة، وأؤمن من أعماق قلبي بأن الدوري الممتاز لكرة القدم الذي انطلق قبل بضعة أسابيع سيستمر في أجواء من الصداقة والأخوة والمنافسة العادلة، وأن أنديتنا ستجعلنا نشعر بالفخر بانتصاراتها في أوروبا، وأتمنى النجاح لجميع أنديتنا الرياضية. أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن سعادتها بتلقي رسالة تهنئة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة تحول حكومتها الائتلافية اليمينية التي تقودها إلى أطول حكومة عمرا في إيطاليا خلال 80 عاما الماضية. وفي إيطاليا التي تحكم بنظام جمهوري منذ عام 1946، ردت ميلوني التي تتولى السلطة منذ 2022 على رسائل التهنئة التي وجهها إليها قادة دول العالم بعدما دخلت حكومتها أمس التاريخ باعتبارها الحكومة الأطول عمرا في تاريخ البلاد. وفي تدوينة عبر حسابها على منصة شركة إكس الأمريكية، قالت ميلوني: فخامة الرئيس أردوغان، سعدت بتلقي رسالتكم وتهنئتكم بمناسبة نقطة التحول المهمة هذا. وأضافت: ترتبط إيطاليا وتركيا بروابط تاريخية ومصالح مشتركة، مما يجعل من المهم مواصلة تعزيز الحوار والتعاون بين البلدين. وفي السنوات الأخيرة عززنا العلاقات بين روما وأنقرة وعملنا على ملفات تهم مصالحنا المشتركة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط والأمن والاستقرار الإقليميين. وأكدت ثقتها من إمكانية مواصلة العمل على الملفات المذكورة بخطوات ملموسة وخلق فرص جديدة للتعاون بما يخدم مصالح شعبي البلدين. هذا ويوم الجمعة هنأ أردوغان ميلوني بمناسبة حصولها على لقب أطول رؤساء وزراء إيطاليا بقاء في المنصب. بحث وزير الخارجية هاكان فيدان في اتصال هاتفي يوم أمس مع نظيره الإيراني عباس عراقچي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بين الجانبين. وبحسب معلومات وردت من مصادر في وزارة الخارجية التركية، تناولت المباحثات

التطورات الأخيرة والتفاصيل المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. هذا وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير شباط من عام 2026 حربا على إيران، أعقبها إغلاق طهران مضيق هرمز أحد أهم الممرات لصادرات النفط والغاز العالميات. وردت إيران بهجمات على إسرائيل وعلى قواعد ومواقع قالت إنها أمريكية في دول بالمنطقة بينها الأردن ودول خليجية. هذا وفي 17 من يونيو حزيران من عام 2026 وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم إسلام آباد التي نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فيما أرسل البيت الأبيض نص الاتفاق إلى الكونغرس في اليوم التالي. لكن الاتفاق تعثر لاحقا وسط خلافات بشأن تنفيذه والملاحة في مضيق هرمز، وتجددت المواجهات خلال تموز يوليو. ذكرت وزارة الخارجية التركية أن قبرص الرومية تطرح مزاعم تشوه الحقائق التاريخية وتسيسها، ودعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى عدم الانسياق وراء هذه الدعاية. جاء ذلك في بيان للخارجية تعليقا على مقترح قدمته لجنة في البرلمان الأوروبي لتخصيص تمويل لبناء نصب تذكاري في قبرص الرومية بهدف الإساءة إلى القوات المسلحة التركية. وذكر البيان أن لجنة حقوق المرأة والمساواة ومساواة الجنسين بالبرلمان الأوروبي أوصت ضمن الميزانية الاتحادي للعام 2027 بتخصيص تمويل لبناء نصب تذكاري تعتزم قبرص الرومية بناؤه بغرض الإساءة إلى القوات التركية. وشدد البيان على أن القوات التركية حالت دون إبادة القبارصة الأتراك، وذلك بتنفيذها عملية السلام في قبرص عام 1974، وأرسى سلاما في كامل الجزيرة مستمرا منذ أكثر من نصف قرن، وأن المزاعم التي يطرحها الجانب الرومي تشوه الحقائق التاريخية وتسيسها، وأن انسياق مؤسسات الاتحاد الأوروبي وراء دعاية الجانب الرومي وابتعادها عن الحياد والعدالة بدلا من المساهمة في حل القضية القبرصية من شأنه تعميق الإضرار بالثقة بين المجتمعين. ودعا البيان أيضا مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى عدم التحول إلى أداة في أيدي جهات تهدف بكل خطوة تتخذها إلى أبعاد تركيا عن التكتل الأوروبي. هذا وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية بعيد السلام والحرية في 20 من يوليو تموز من كل عام، ذكرى انطلاق عملية السلام العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل شخصين في اشتباك اندلع بين القوات الأمنية ومجموعات مسلحة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد. وقال الحرس الثوري في بيانه أنه جرى تحييد خلية مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كانت تخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في سيستان وبلوجستان. وأضاف البيان أن اشتباكا اندلع بين قوات الحرس الثوري وأفراد المجموعات التي كانت تتحرك بهدف تنفيذ عمليات مسلحة داخل البلاد، مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصرها. هذا ولم يقدم البيان معلومات عن هوية القتيلين أو التنظيم الذي ينتميان إليه. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4358 قتيلاً و 12359 جريحاً منذ الثاني من مارس آذار الماضي، بعد إحصاء 4 قتلى و 34 جريحاً منذ يوم الأربعاء الماضي. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان نشرته أن حصيلة التراكمية للعدوان منذ الثاني من مارس آذار حتى الخامس من أيلول سبتمبر بلغت 4358 شهيداً و 12359 جريحاً، وأنه بذلك ترتفع حصيلة إجمالية للعدوان منذ الثامن من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023 حتى اليوم إلى 8925 شهيداً و 30595 جريحاً. هذا وصعد الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق في جنوب

لبنان في الأيام الأخيرة رداً على ما قال أنه إسقاط طائرة مسيرة، زاعماً أن عناصر من حزب الله أطلقوها باتجاه قواته العاملة فيما تسميه تل أبيب المنطقة الأمنية جنوبي البلاد. هذا وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان رغم الاتفاق الموقع برعاية أمريكية في 26 من حزيران يونيو، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من أراض لبنانية مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها. وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما وسعت نطاق احتلالها داخل الأراضي اللبنانية خلال عدوانها الراهن. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط عبرت مضيق هرمز دون تصريح، وثلاث سفن أخرى مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية في مناطق مختلفة، في إطار ما وصف بأنه رد على هجمات أمريكية استهدفت سفنا تجارية إيرانية في الخليج العربي. ووصف الحرس الثوري في بيانه السفن المرتبطة بالولايات المتحدة بقاتلة الأطفال، وحذر من أن السفن الموجودة في الخليج العربي ينبغي أن لا تعبر مضيق هرمز انخداعا بألاعب الولايات المتحدة، وقال أنها ستصبح أهدافا في حال أقدمت على ذلك. هذا وأعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق من يوم أمس تدمير 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري عقب استهداف إيران سفينتين حربيتين أمريكيتين في المنطقة. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون، مؤكدا دعم بلاده لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين، حيث استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمهما وتعزيزها. وبحث الجانبان أيضا آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكر البيان أن محمد بن عبد الرحمن أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. كما جدد موقف قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضي ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق. والنبأ الأخير في النشرة، أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير ارتفاع الطاقة التصديرية للنفط الخام في بلاده إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً. وقال خضير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع أن العراق تمكن منذ مطلع أيلول سبتمبر من تصدير 3 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، وأضاف أن الحكومة تخطط لرفع الطاقة التصديرية إلى 5 ملايين برميل يومياً بعد استكمال خطوط استراتيجية باتجاه منطقة فيش خابور شمالي العراق وميناء بانياس السوري على البحر الأبيض المتوسط. وأوضح أن خطة زيادة الصادرات تشمل أيضاً تطوير منافذ تصدير النفط عبر مضيق هرمز. هذا وفي 29 من أب أغسطس وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بإنجاز مشروع خط أنابيب النفط الاستراتيجي الذي يشمل مساري البصرة حديثة فيش خابور وحديثة بانياس وفق معايير محدودة. ويمتد مسار البصرة حديثة فيش خابور من حقول النفط جنوبي العراق إلى مدينة حديثة ومنها إلى فيش خابور قرب الحدود مع تركيا، مما يتيح ربطه بخط كركوك جيهان وتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ويوفر للعراق مسارا بديلا عن طرق التصدير عبر مضيق هرمز. أما مسار حديثة بانياس فيمتد من غربي العراق إلى ميناء بانياس السوري إلى على البحر الأبيض المتوسط، ويوفر للعراق منفذاً إضافياً لتصدير النفط، فيما يتيح لسوريا إمكانية إعادة إحياء مسار نفطي تاريخي بين البلدين. وخلال اجتماع بحضور وزير النفط باسم خضير ومسؤولين في الوزارة وممثلين عن عدد من الشركات المنفذة للمشروع، اطلع الزيدي على التفاصيل الفنية والاقتصادية للمشروع وآثاره التنموية بعيدة المدى إلى جانب مسارات التصدير وكميات النفط المتوقعة تصديرها عبر الخطين. ووجه وزارة النفط بتوفير المتطلبات اللازمة لعمل الشركات المنفذة بما يضمن إنجاز المشروع وفق المعايير المحددة دون تفاصيل بشأنها أو جدول زمني. وقال الزيدي أن مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق

لما يوفر من تنويع لمسارات التصدير وتعزيز للقدرة التصديرية، مضيفا أن المشروع من شأنه خدمة مصالح العراق الاقتصادية والتنموية حاضرا ومستقبلا. هذا ويعد العراق من أكبر منتجي ومصدري النفط عالميا باحتياطات مؤكدة تبلغ نحو 145 مليار برميل. سيدات وسادة، تقدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا المتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية هاكتان لفتح جام.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: الجابري ورحلة نقد العقل العربي وثائقي إذاعي عن حياة الفيلسوف والمفكر المغربي محمد عابد الجابري ومشروعه الفكري من إنتاج إذاعة موريتانيا.
1: في زمن التمزق الفكري بين التراث والحداثة خرج صوت مغربي عقلاني نادى بنقد العقل للدين وبفهم التراث لا كسره، هو محمد عابد الجابري. المفكر الذي مزج الفلسفة بتاريخ العرب وطرح أسئلة الكبرى في وجه العقل ذاته. في هذا الوثائقي نعيد فتح دفاتر فكره ونفسح المجال لنقده للعقل العربي، ثم لنقد نقده الذي جوبه به في أكثر من محفل بحثي، ونصغي للأصوات جميعها، سواء من يراه مصلحا نهضويا أو من يتهمه بالتفكيك والتبسيط. الجابري يتساءل ويجيب:
2: وهل يمكن تحقيق نهضة بغير عقل ناهض؟ هذا السؤال الذي طرحته كسؤال استنكاري، يعني الغرض منه لفت الانتباه إلى ضرورة نقد العقل من أجل تحقيق النهضة. هذا السؤال سؤال تاريخي، بمعنى أنه مشروط بظروفنا التاريخية التي كتبت فيها هذا الكتاب، وهي ظروف امتدت طويلا قبل هذا الكتاب وستمتد بعده.
1: في العصر الذي يتكلم فيه الجميع بصوت مرتفع صاخب ويصمت العقل كأنه يأخذ استراحة محارب مأسور، في اللحظات التي يرتفع فيها غبار الإيديولوجيا وتغيب البصيرة خلف ضباب الانحياز إلى الصوت الواحد، يظهر رجل لا يرفع صوته عاليا لكنه يغرس سؤاله في أعماقنا كحجر ألقي على سطح الماء، مثيرا دوائر لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد. من فاس المغربية، المدينة التي حفظت الحرف والروح، خرج محمد عابد الجابري مسلحا بمرآة كسر على سطحها العقل العربي، فطفق يبحث عن شظاياه في كتب المتكلمين وأسفار الفقهاء وفي زوايا الأندلس حيث امتزج النور بالعتمة. فهل أعاد الجابري للعقل العربي نوره؟ أم أنه جرده من أسراره القديمة؟ ندعوكم إلى شد الأحزمة ومرافقتنا في هذه الرحلة بين صفحات التراث وحداثة السؤال عن الجابري والعقل العربي، عن مشروع فكري ملأ الدنيا وشغل الناس ورحل صاحبه تاركا خلفه سيلا جارفا

0: من الأسئلة المعلقة التي لا تنتظر أجوبة شافية بقدر ما تنتظر أسئلة أخرى أكثر تحليقاً. ولد محمد عبد الجابري سنة 35 و900 ألف في مدينة فجيج على حافة الصحراء، حيث الصمت أكثر بلاغة من الكلام، وهناك تشرب من المدى الحرية ومن الرمال الصبر ومن الشيوخ الوقار، ثم انتقل إلى فاس حيث نبض العلم وعبير الحبر، فتعلم وعلم ودرس ودرس، وسكنه سؤال لا يهدأ: لماذا تراجعنا وكيف؟ عانق السياسة شابا، فكان في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ودفع ثمن مواقفه غاليا إقصاء ثم اعتزالا، لكنه اختار منفى آخر، لا في الجغرافيا بل في الفكر، منفى العقل، حيث لا جمهور ولا تصفيق، فقط ورقة وقلم وسؤال مجنح. الدكتور سيد اللبا، أستاذ الفلسفة بجامعة نواكشوط، تلميذ الراحل وصديقه.
1: كان دائما الجابري يقول لي: أنا لم أدخل حقل التراث من أجل اهتمامات نظرية بحتة، ولكن دخلتها أيضا انطلاقا من اهتمامات عملية، فأنا مناضل سياسي وما يهمني هو امتلاك وعي الجماهير، والتراث هو الطريق المباشر والفعال من أجل امتلاك الوعي الجماهيري.
0: الدكتور خليهن للرجل، باحث في المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، قرأ الجابري كاملا وأعاد قراءته.
2: ولد محمد عبد الجابري بمدينة فيجيج شرق المغرب، وتلقى تعليمه في الكتاتيب القرآنية والتعليم الأصلي، حصل على الإجازة للفلسفة سنة 1961، ثم الدكتوراه سنة 1970 في الفلسفة من جامعة محمد الخامس. عمل أستاذا للفلسفة والفكر الإسلامي في جامعة محمد الخامس برباط لعدة عقود من الزمن، وانخرط في العمل الحزبي السياسي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، قبل أن يتفرغ في مطلع الثمانينات للعمل الأكاديمي والبحثي.
0: لم يكن الجابري مفسرا للتراث، بل كان قاضيا في ساحته، جاء ليحاكم لا ليصفق، كأنه يمسك النص العربي من يده ويسأله: من أين أتيت؟ ومن علمك التفكير؟ ولماذا توقفت هنا؟ في مشروعه الشهير نقد العقل العربي، قسم العقل إلى ثلاثة عقول: عقل بياني يعيش في اللغة ويحاور بالأمثال ويتكئ على النصوص، عقل عرفاني يرى في الكشف طريقا وفي الباطن حقيقة وفي الغيب منبعا للمعرفة، عقل برهاني جاء من الغرب الإسلامي يمشي على خطى ابن رشد، لا يؤمن إلا بما يقبل البرهان. رأى الجابري أن العقل العربي قد أسر بين البيان والعرفان، فتعثرت خطاه وضاعت حداثته. ما الحل إذن؟ الحل في نظره أن نعيد البناء على أرض البرهان للمعجزة. ولم تكن تلك دعوة لقطع الجذور، بل لغربلة البذور، فمن يقرأ التراث يجب أن يكون أشبه بعالم آثار، لا تلميذا يصفق ويوافق ويهز رأسه، ولا خصما يدمر ويشكك ويهدم. عود إلى الدكتور سيد اللبا وحديث عن مشروع الجابري.
1: لا شك أن محمد عبد الجابري يعتبر اليوم أبرز مفكرين العرب المعاصرين، ليس فقط من حيث حجم الإنتاج فقد فاق إنتاجه 50 عنوان. ولكن أيضا من حيث الاهتمامات ومن حيث طبيعة المشروع الفكري نفسه، موضوع التراث ليس جديدا على الساحة الفكرية العربية. منذ السبعينات ظهرت محاولات جريئة لتقديم قراءات حديثة للتراث العربي الإسلامي، بدأت مع طيب تيزيني وحسين مروة، وحتى في الساحة المغاربية هناك محاولات سبقت الجابري نفسه. ولكن ما يشكل خصوصية محمد عبد الجابري الكبرى هو أنه طبق مناهج فلسفية وعلوم إنسانية حديثة في قراءة النص التراثي العربي الإسلامي. وقد تناول هذا التراث في 4 جوانب كبرى. هناك أولا الجانب المعرفي المتعلق بالخطاب الفلسفي والديني، وهذا في كتابه تكوين ونقد العقل العربي. ثم تناول فيما بعد العقل الأخلاقي العربي والعقل السياسي العربي، وفي آخر شيء تناول النص المرجعي المؤسس لكل هذا التقليد، وهو طبعا القرآن الكريم. فقد تكامل هذا المشروع. طبعا كان محمد عبد الجابري يود، حسب ما أخبرني، أنه يود كان أن يكتب أيضا العقل العلمي العربي والعقل الجمالي العربي، وهذا طموح ما زال لم يتحقق وما زال المشروع مفتوحا اليوم. اعتقادي أن إنجازات الجابري تكمن في 3 مسائل أساسية. أولا هذه الزاوية المنهجية الجديدة المرتبطة بمناهج قراءة الخطاب وتحليل التراث، وهي مناهج مستمدة من الفلسفة المعاصرة، ميشيل فوكو، لوي ألتيسار، ومن تاريخ العلوم، غاستون باشلار إلى آخره. ثم أيضا أنه أدخل، وهذا هو الإنجاز الثاني، أنه أدخل إلى الساحة الفكرية العربية عشرات بل مئات المصطلحات. أنا دائما أقول أن اللغة العربية المعاصرة تتكلم بطريقة الجابرية، وأن لا أحد يمكنه اليوم أن يستغني عن المفاهيم والمصطلحات التي بل وراها الجابري. كلنا نتحدث عن الخطاب العربي وعن العقل العربي وعن القطيعة الإبستيمولوجية إلى آخره، وكلها مصطلحات أدخلها الجابري إلى الفكر العربي. أما الإنجاز الثالث فأعتقادي أنه أيضا إنجاز أساسي، وهو أن الجابري أيضا ربط بين الفكر والممارسة.
0: للدكتور خليهن وللرجل رأي في مشروع الجابري، لنستمع إليه.
2: يتميز المشروع الفكري محمد عابد الجابري أو كتابة محمد عابد الجابري بأربع سمات أساسية. أول هذه السمات أن محمد عابد الجابري الذي مزج في شخصه بين الأكاديمي وبين المناضل السياسي، قد انعكست هذه الثنائية في شخصيته على فكره، فمزج في فكره

0: فلسفية وعلمية عميقة. ففكره ليس فكرا تأمليا صرفا، بل هو فكر مرتبط بقضايا الناس والتاريخ والسياسة. السمة الثانية التي تميز بها محمد عبد الجابي أنه لم يقع في خصومة مع الدين كما وقع في ذلك بعض الفلاسفة المعاصرين، فهو رغم نقده لبعض القراءات التراثية إلا أنه لم يتخذ موقفا عدائيا من الإسلام، بل سعى إلى عقلنة التراث دون قطيعة مع الوحي. السمة الثالثة التي تميز بها فكر محمد عبد الجابري هي التبسيط، فأسلوب محمد عبد الجابري أسلوب واضح ومباشر يجمع بين العمق الفلسفي وبين سهولة الفهم، ولذلك يمكن القول أن محمد عبد الجابري جعل الفلسفة متاحة لغير المتخصصين في الفلسفة، فيمكن أن يقرأ محمد عبد الجابري المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه، ويمكن أن يقرأه غير المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه أيضا. الملاحظة أو السمة الرابعة من سمات فكر محمد عبد الجابري هي العقلانية النقدية، ففكر محمد عبد الجابري ينمي الحس النقدي لدى قارئه، فهو لا يقدم أجوبة نهائية ولكنه يفتح الباب للأسئلة والتفكير الحر.
1: شكل المشروع الفكري لمحمد الجابري لا سيما في ثلاثيته الكبرى حول نقد العقل العربي محاولة جذرية لإعادة بناء الوعي العربي من خلال تفكيك البنى المعرفية التي تشكل العقل وفتح أنساقه المغلقة التي كرست الجمود والتبعية. وقد أراد الجابري عبر أدواته المستمدة من البنيوية والفكر المعاصر أن يعيد للتراث العقلاني قيمته مقابل ما اعتبره عقلا بيانيا غلب عليه النقل والذوق والتصوف، غير أن مشروعه رغم عمقه وتأثيره لم يخلو من نقد حاد، إذ رأى فيه بعض الباحثين نوعا من العقلنة القسرية التي تفرغ التراث من دلالاته الوجودية والروحية وتخضعه لمنطق حداثي غربي لا يتلائم مع خصوصياته. من أبرز من تصدى للجابري بالنقد الفلسفي العميق الدكتور طه عبد الرحمن، الذي اتهمه بممارسة تفكيك مادي للعقل يقطع صلته بالأخلاق والروح، معتبرا أن الجابري وقع في أسر النموذج الغربي دون مساءلته. كما وجه الدكتور فهمي جدعان نقدا دقيقا لمفاهيم الجابري حول العقلانية والقطيعة، معتبرا أنها تتضمن نظرة تجزئية تختزل العقل العربي في صراعات منهجية وتقصي تجلياته الإنسانية. أما جورج طرابيشي فقد كتب نقد نقد العقل العربي محاولا تفكيك كل الركائز التي يقف عليها فكر الجابري وخصوصا نقده للعقل. ورغم هذه الانتقادات يبقى مشروع الجابري معلما بارزا في الفكر العربي الحديث لا يفهم إلا عبر جدل حي بين البناء والنقد، بين الحفر في الذاكرة والرهان على المستقبل. الدكتور خليه النول للرجل كتب كثيرا عن الجابري وانتقد الجابري كثيرا، نعود إليه.
0: يمكن القول إن أهم نقد لهذا المشروع هو ذلك النقد الذي قام به الفيلسوف العربي الكبير طه عبد الرحمن في كتابه تجديد المنهج في تقويم التراث. فقد لاحظ طه عبد الرحمن على محمد عبد الجابري مجموعة من الملاحظات التي في غاية الأهمية. أولى هذه الملاحظات هي أن محمد عبد الجابري قام بتجزئة التراث، وفي حين أن التراث علومه متداخلة ومتكاملة وبالتالي لا ينبغي أن يجزأ. الملاحظة الثانية أنه اشتغل على نقد المضامين بدل الاشتغال على نقد الآليات، فالآليات هي التي تنتج المضامين.

0: آمين. وبالتالي أي نقد موجه للتراث أو للعقل العربي ينبغي أن يتجه أولا إلى الآليات ليثبت عدم قدرتها المنهجية، فإذا أثبت ذلك فإن ذلك سيعود بنقده على المضامين. الملاحظة الثالثة هي أن محمد عبد الجابري أنه وقع في المفاضلة بين أنه جزأ التراث وقام بالمفاضلة بينه بين أجزائه، وفضل البرهان على البيان وعلى العرفان. كما يلاحظ طه عبد الرحمن على الجابري تغييبه للجوانب الروحية والإيمانية في مشروعه الفلسفي العقلاني أو الذي يقترحه في إعادة قراءة التراث. على كل حال، هذه الملاحظات التي قدها طه عبد الرحمن على مشروع الجابري فيها مستوى من الوجاهة، وإن كانت لا تبطل أو لا تقضي على قيمة المشروع النقدي الكبير الذي قدمه محمد عبد الجابري، فهو بحق يعتبر من أهم وأعظم المشاريع الفكرية المعاصرة التي قدمها كاتب وفيلسوف عربي.
1: الدكتور سيد اللباه المنافح عن الجابري له أيضا بعض نوافذ النقد على مشروعه الفكري. نستمع إلى الدكتور سيد ينقد الجابري.
2: قدمت قراءات نقدية كثيرة لمشروع محمد عبد الجابري، وهذا كان طبيعي، ونفسه لم يكن يطلع على هذا النقد كما كان يقول لي. ولا شك أن أهم من نقد هذا المشروع هو طبعا جورج طرابيشي الذي كتب عدة كتب حول نقد المشروع العربي، نقد مشروع الجابري، وسماها نقد العقل العربي على طريقة تهاوت التهاوت لابن رشد. طبعا استطاع جورج طرابيشي أن يتصيد بعض الأخطاء العلمية والمنهجية في مشروع محمد الجابري، كبعض الترجمات غير الدقيقة أو بعض الإحالات أيضا غير الدقيقة، ولكن أنا اعتقادي أن ما يبقى من الجابري هو هذه الرؤية المنهجية وهذه القراءة التركيبية الشاملة الواسعة للسردية التراثية العربية الإسلامية، وهذا ما يبقى من الجابري، لأن هناك بعض المسائل التي تم تجاوزها. أنا تقريبا عندما قرأت كتابه وكنت من أوائل من قرأ هذا الكتاب نقد العقل العربي، أي التكوين والبنية العقل العربي، اعتبرت أنه أجاد في قراءة البيان، وأجاد في أيضا قراءة البرهان، ولكنه أخطأ خطأ جسيما في قراءة العرفان، وهذا ما ظهر فيما بعد في نمط من الضبابية في تناول بعض المفكرين من الحقل التراثي مثل الغزالي وغيره، فلم يدرك أن ما سماه بالعرفان أنه أيضا مرتبط ارتباطا أصيلا بطبيعة المشروع التراثي العربي الإسلامي، وأنه ليس دخيلا عليها كما كان يعتقد. ثم أن هناك أيضا نقطة ضعف أخرى في تكوين الجابري، هو أنه تعامل مع النص العربي الإسلامي الوسيط باعتباره تركة من الماضي، وهذه هذا النموذج في القراءة وهذه التأويلية التأويلية القطيعية التي استخدمها هي تأويلية فقيرة أو مفقرة للنص، في حين اليوم أن هناك قراءات مغايرة تماما ظهرت في السياق الغربي مثلا لقراءة التقليد الوسيط، وهي قراءة ثرية تكشف عن جوانب الإبداع والتجديد والتجدد في النص وقابلية هذا النص للقراءة المتجددة، أو كما كان يقول بول ريكير وهو أحد الفلاسفة الكبار المعاصرين الفلاسفة التأويليين، يقول إن هناك خطأ عندما نعتقد أن مؤلف النص يتحكم في معناه وتأويله، بينما النص مستقل عن سياقه الأصلي ومستقل عن ما أراد المؤلف، وهناك دائما فسحة واسعة تفصل بين النص وكاتبه.
1: كأي فيلسوف مفتون بالسؤال مولع بحق

0: الاعتراف النقدي مذهبا، لا يجد الجابري غضاضة في وضع مشروعه الفكري قيد النقد والانتقاد والتمحيص. يقول تماهيا من منتقديه:
1: كما أعطي الحرية لنفسي في أن أنقد، أعطي الحرية للآخرين في أن ينقدوني أنا. أما أن أرد عليهم وأنشغل بالرد، هذا بالنسبة إلي لا يتسع له وقتي، لأن لدي من المشاريع ما يستوعب جميع وقتي. ولذلك فأنا أعتقد أن الواحد يقول رأيه، ما دمت أنا متأكدا من صحة المعلومات التي أقول بها ومن سداد الرأي الذي أبديه، هذا بيني وبين نفسي يكفي. الآخرون لهم الحق في أن ينتقدوا، في أن يبنوا لأنفسهم رأي آخر. أما أن نبقى ندور حول حلقة مفرغة، لا. يعني المعارك الفكرية لا تقام كالمعارك الأدبية. نحن في عالم الفلسفة معتادين على أن كل فيلسوف ينقد آخر ولا يجيبه هذا الآخر، يعني ما فيش جواب. يعني كل فيلسوف عنده رأيه، ولا يكون فيلسوفا أو مفكرا إذا شئت إلا إذا كان مستقلا برأيه، والناقد كذلك لا يكون فيلسوف إذا مستقلا برأيه. وليس هناك تقليد ولا عادة ولا حتى معقولية في كل الفلاسفة يرد بعضهم على بعض، لا، لأن كل واحد منطلق من أنه يقول الرأي فقط ولا يقول الحقيقة، بل يبحث عن الحقيقة. الفلسفة تعرفها هي البحث عن الحقيقة، فنحن نبحث عن الحقيقة. عندما يبدو لي رأي وأعتقد أنه صواب أو أميل إليه أو أطمئنه، أعبر به، أعبر عنه. وللآخرين حرية النقد وحرية المصادقة وحرية الموافقة والاعتراض وما شاءوا.

0: مات الجابري جسدا، لكنه لا يزال يتمدد على خرائط الفكر في الجامعات، تدرس كتبه لا بوصفها يقينا بل كجرح فكري مفتوح يدعو للمساءلة، وفي المقالات يستشهد به عند كل أزمة عقل وكل معركة بين النقل والعقل. تأثر به مثقفون من مشارب مختلفة، بعضهم سار على خطاه، وآخرون حتى وهم يهاجمونه كانوا يسيرون على طرق هو من عبدها. فالجابري لم يعطنا الحقيقة، بل شجعنا على أن نطلبها، لا في الماضي وحده ولا في الغرب وحده، بل في مكان أعمق في داخلنا. في نهاية الطريق لا يبقى من المفكر إلا أسئلته، والجابري لم يمنحنا الراحة بل منحنا القلق، ما دعانا لنعبد العقل بل شجعنا على أن نوقظه. قال ذات يوم: أخطر ما في التراث أن نقرأه بعيون من لا يعيش حاضرنا. لهذا كان حاضرا ليس في كتب التراث بل في شوارع السؤال. نغلق الآن هذا الدفتر على صوت لا يزال حيا، صوت يقول لنا كل صباح: افتح عقلك ولو على وجع.
1: كان ذلك محمد عابد الجابري، العقل في ميزان التراث والنقد، الجابري الذي لم يسكت التراث أمامه ولم يسكت هو أمام التراث، الجابري الذي أصغى إلى صوت الماضي وتأمل معطيات الحاضر ليبني أدواته الخاصة لتفكيك العقل الذي أسس ماضينا، وليمنح عقولنا الحضارة فرصة التحليق بين الأزمة لتميز ما هو قابل للتأويل وإعادة القراءة وما هو ثابت لا يتغير ولا يتبدل. قدمنا لكم من إنتاج إذاعة موريتانيا بالتعاون مع

أسبو وكوبيام. هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إعداد وإشراف محمد وليدومو وعز الدين محمد السالك، بصوت إبراهيم مصطفى، إخراج علي سالم بمساعدة محمد يحيى فال.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.